Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.